0: Lo-fi your Sunday.
1: Lo-fi your Sunday.
2: Next.
3: Listen, I'm not toxic, I'm broken, baby. Or maybe I'm just saying that. كان قاعد لو تنمل المرة تستنى عليا she knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا فقلت لها تلاقيني بمارسيليا بزي في تيفاليز retrouve moi dans le sud de la France والفريق حواليا cause love a boy love on back in a building viens chez moi vas-y oui tell